ولا ليك جمال خرابي من حفصة الأغلب جابابي تقر حفصة الأشمال جابيري تقر تروجك الرامو سادك جيبو قاسا قردني حرامي بيني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قالوا لو سالهم مال خرابو وزير أبرامو سادك متشبو قاسا قردني حرامي بيني لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجوة ترسي ترس بحر النافافا لهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبال أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا.

هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: انت عطيه هالقد اهميه يعني
1: من الافضل انك تحتشمي عم باكل مش قادر اكل علقت اذا العوم اللقمي ارجوكي انك تحتشمي
0: قاعده هيك انا قاعده هيك ما حدا اله معي شي

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

0: فتتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبطي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دور. مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تصرخ لي شي قوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة. آخ أعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: لا مش مزبوط.